0: To 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. Zuru redcross.org.au/prepare.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ Multicultural Radio 92.3 FM.
4: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us, and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر، وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

أهلا بيك مستمع الكريم مع كلمة الله. كلمة الرب لينا النهاردة بعنوان الإرسالية المكلفة. الإرسالية المكلفة، آية جميلة قالها يوسف لإخواته في تكوين 45 عدد 5، لما إخواته عرفوا أنه اللي قدامهم ده يوسف، في اللي خاف وفي اللي شعر بالحزن وفي اللي اغتاظ وفي اللي ندم، وكان عندهم مشاعر كتير متباينة ومختلطة. لكن يوسف قال لهم الآية الجميلة دي: والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. حلو جدا العبارة دي، لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. إخوات يوسف بصين تحت رجليهم، إحنا كرهناه، إحنا ألقينا به في البير، إحنا أزناه، لكن يوسف بدأ يفهم إنه كل اللي حصل ده ما كانش من إخواته، كل اللي حصل ده ما كانش مجرد كراهية وغيرة إخوات، لكن في إله عظيم خلف الكواليس بيدبر وبيشكل كل شيء لفايدة أولاده، بل لفايدة الشعب، بل لفايدة العالم. يوسف اللي حصل معاه كانت حلقات منفصلة جمعها الله فصارت سلسلة متصلة. أي سلسلة الواحد يشوفها أو يلبسها عبارة عن حلقات منفصلة، كل حلقة وحدها ليست لها قيمة، لكن هذه الحلقات لما بتتجمع كلها في بعض تبقى سلسلة لها قيمة. ده اللي ربنا بيعمله معانا أحبائي، حلقة منفصلة يتولد وبعدها بشوية أمه تموت، حلقة منفصلة إنه من هو وصغير يتكره ويسمع إخواته بيتكلموا عنه كلام مش كويس، حلقة منفصلة صعبة يعمل خير مع إخواته ويترمي في البير، حلقة منفصلة أصعب يكون أمين مع سيد ويرميه في السجن، حلقة منفصلة صعبة أخرى إنه يتنسي من صاحبه في السجن. يمكن يكون في حلقة منفصلة صعبة في حياتك، في حلقة متصلة، حلقة منفصلة صعبة في حياتك. مرينا بحلقات فيها دموع، فيها ألم، فيها حزن، لكن اطمن واطمني إنه في إله عظيم بيجمع الحلقات ويصنع منها البركة. يوسف فهم الكلام ده، حتى لو كان فهمه متأخر. تقول يوسف فهمه متأخر، يعني يوسف لما كان في المعمعة دي كلها والمشاكل دي كلها كان متضايق وحزين. يوسف ما كانش الإنسان المثالي بدرجة 100% اللي كل حاجة بتحصل حواليه هو عمال يصلي ويسبح ويرنم ومتشجع، لا، يوسف جه عليه وقت ما كانش فاهم اللي بيحصل وكان مضغوط ومتضايق نفسيا. برضو ما تلومش نفسك لو جه عليك وقت كنت متضايق أو مخنوق، لأنه ده وارد جدا، لأنه إحنا بشر، وحتى لو كنا مؤمنين وأتقياء مرات بنكون عايزين ربنا يتدخل بحل معين. الغريبة أنه إبراهيم ربنا ظهر له تقريبا 5 مرات، وظهر لإسحاق 3 مرات، وظهر ليعقوب 3 مرات، لكن تخيلوا ما ظهرش ليوسف ولا مرة. يوسف كان محتاج حاجة تشجعه وتسنده، لكن هو من جواه كان عنده يقين في هذا الإله، بس جه عليه وقت تعب، جه عليه وقت تضايق. جه فين الكلام ده؟ مزمور 105 يقول الكتاب عن الرب: أرسل أمامهم رجلا اللي هو يوسف، بيع يوسف عبدا، آزوا بالقيد رجليه، في الحديد دخلت نفسه. ممكن يجي عليك وقت في الظروف دي اللي انت فيها، على الويتنج اللي فيها، في حالة انتظار، منتظر شيء، خايف من شيء، قلق من شيء، عايز تعمل شيء. في الوقت ده نفسيتك تدخل في الحديد زي يوسف، بس يوسف لما فاق وقعد على العرش وفضل يراجع كل اللي فات طلع منه بالعبارة دي: لاستبقاء حياة أرسلني الله أمامكم.
عارفين لو انا كنت قعدت معاكم في بيت ابويا وما ترميتش في البير، عارفين بعد البير لو ما كنتش اترميت في السجن، عارفين بعد السجن لو ما كنتش اتنسيت من الساقي، كانت جاية مجاعة ضخمة على مصر، والمجاعة دي كانت هتقضي على الأخضر واليابس، كان كل الناس هتموت بسبب الجوع. لكن أتاري كل ده في إله عظيم بيدبر إني أكون بركة، وأكون بركة فردية، وأكون بركة عائلية، وأكون بركة شعبية، وأكون بركة كونية. أقول تاني الأربعة دول يا أحبائي، يوسف ربنا استخدمه، رقم واحد بركة فردية، ثم بركة عائلية، ثم بركة شعبية، ثم بركة كونية وعالمية. بركة فردية هو نفسه تبارك، يوسف بقى الرجل الثاني، يوسف بقى العظيم الذي لم يركع للخطية فركع العالم له. بركة عائلية، بركة لكل بيته، عمل نقلة في حياة عيلته، عمل نقلة في حياة بيته، جم وسكنوا في أحسن حتة في مصر والرب باركهم بغنى. كمان بقى بركة شعبية، بركة لكل المصريين، بركة لكل شعب مصر، بقت مصر بتأكل كل العالم. أخيرا بركة كونية عالمية، بركة لكل العالم كان بيأكل من خلال مصر من خلال حكمة يوسف. كل ده عشان في واحد فيهم خطة الله، إنه لاستبقاء حياة أرسلني الله أمامكم. اوعى تزعل من حاجة بتقع فيها في وقت معين في حياتك، في شغلك، في عملك، في أي حاجة بتحصل. في كل الأحوال هو بيعمل لخيرك لاستبقاء حياة. وقت صعب ممكن، وقت فيه ضيق، وقت فيه شوية عكننة ونكد بيحصل مع أي حد، بس صدقني هيعدي ويجي الوقت اللي تقول إنه كله ده كان للخير، إنه لاستبقاء حياة أرسلني الله. لست تفهم أنت الآن ما أنا صانع، ولكن ستفهم فيما بعد. والرب معكم أخوكم.

أهلا بيك مستمع الكريم. تأمل الرب لينا النهاردة بعنوان الإنسان بين الواقع والتوقع. الإنسان بين الواقع والتوقع، إيه الفرق بين الكلمتين، بين كلمة الواقع وبين التوقع؟ الواقع يعني اللي حاصل، الواقع يعني الظروف اللي أنا فيها، الواقع يعني اللي أنا عايشه الأيام دي. أما التوقع فهو الحاجة اللي أنا بتوقعها بالإيمان، اللي برجوها بالإيمان، اللي بنتظر إنها تحصل معايا. الشخص اللي إيمانه قوي دايما عنده التوقع بيغلب الواقع، لكن لما بيكون إيماني ضعيف الواقع بتاعي بيقضي على التوقع، بيخليني مش متوقع أي شيء جميل ممكن يحصل. تعالوا نشوف واحد في الكتاب المقدس كان عايش في واقع وحكم انه خلاص انا هموت ومش هشوف ابني مرة تانية، وانا مش قادر اتعزى، وانا هقضي كل ايام اللي جاية ايام حزن وهم وكآبة، وشبه انه حياتي انتهت فعليا بسبب الظروف اللي مريت بيها. مين الشخص ده؟ يعقوب. يعقوب جه عليه وقت اتقال عنه أبى أن يتعزى بسبب رحيل اللي ماتت، بسبب يوسف اللي قالوا له أنه مات، بسبب حاجات كتير. الراجل ده حكم على نفسه بالفشل، بالكآبة، بالموت كمدا، بسبب كل الأحزان والظروف الصعبة اللي مر بيها. لكن اسمعوا معي، لما شاف يوسف وأولاد يوسف قال إيه؟ وقال إسرائيل ليوسف: لم أكن أظن أني أرى وجهك. ده الواقع، ده الواقع اللي أنا عايشه. لم أكن أظن أني أرى وجهك. بص بقى التوقع: وهوذا الله قد أراني نسلك أيضا. شكرا للرب من كل القلب. أنا من خلال الواقع واللي شفته واللي سمعته واللي مليت به عقلي وتفكيري إني مش هشوف وشك تاني، لكن هوذا الله مش بس أراني وجهك، ده أراني كمان نسلك أيضا. آية من أكتر الآيات اللي بتلمس وتعزي. هقولها لك تاني في تكوين 48:11: وقال إسرائيل ليوسف: لم أكن أظن أني أرى وجهك، وهوذا الله قد أراني نسلك أيضا. يمكن مرينا بظروف أو بنمر بظروف بنقول لم أكن أظن، لم أكن أظن أن الباب ده يتفتح تاني خالص، لم أكن أظن أن الشخصية دي تتغير، لم أكن أظن أن الحال ممكن يتعدل، لم أكن أظن أن الأيام الجميلة

أو الحلوة اللي عدت ممكن ترجع تاني، لما أكون أظن أنه هيحصل اختلاف في الموضوع بتاعي، لما أكون أظن أنه في حاجات تتغير بالطريقة اللي أنا عايز، عمال أقول لما أكون أظن لما أكون أظن، لأنه الواقع بيقول أنه كل حاجة وقع، كل حاجة متلخبطة، كل حاجة مقلوبة على دماغها. بس تعالوا النهاردة نتملي بحاجة اسمها التوقع. التوقع أي الإيمان، الرجاء، الثقة بما نرجوه. التوقع إن في إله عظيم يقدر مش بس يغير الواقع للي أنا عايزه، لأ كمان للأفضل. دي كلمات رسالة أفسس: القادر أن يفعل مش مثل لكن أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بس بحسب القوة. هذه قوة الإيمان، القوة التي تعمل فينا. يعقوب كان عايش في الواقع بتاعه، يعقوب كان قاعد وماسك دايما بين ايديه قميص يوسف وعمال يحضن فيه. وعلى فكرة اخوات يوسف ما قالوش انه مات لان وحش رديء افترسه، هو اللي قال كده، هو اللي قال لهم انه وحش رديء افترسه. هو فضل يفكر ويستنتج وعاش في الوهم. احنا بنستنتج افكار سلبية على حياتنا وبنقول الباب هيفضل مقفول، الدنيا متلخبطة، الناس دي مش هتتغير، الدنيا تفضل مقلوبة، واحنا هنكمل كده. احنا بنحكم على نفسنا بالكلام السلبي. تعالوا النهاردة نعلن الايمان انه في اله يقدر، في اله يستطيع. مش بس يا يعقوب انه خليك تشوف يوسف لكن ترى نسله ايضا، بيعمل حاجات مش اللي نفسنا فيها صدقوني الاكتر. وهيجي الوقت اللي تفرح فيه، تفرح فيه وتشوف بعينيك معاملات هذا الإله العجيب، معاملات هذا الإله القدير. فالمخلوق محدود لكن الخالق غير محدود. احنا أحلامنا وأمنياتنا لها حد، بس نوصل، بس ربنا يفتح الباب، بس يدينا اللي احنا عايزينه. صدقون ربنا هيعمل أكتر من اللي احنا عايزينه، لأنه أب صالح، لأنه أب محب. وإن كان بيتأنى قليلا هذه الأيام بيشكل فينا، بيعلمنا إزاي نصبر، بيعلمنا إزاي نحترم خطته، بيعلمنا إزاي نقول لا لحاجات كتير في حياتنا، مغريات في العالم، بيكسر فينا عكاكيز كنا مسنودين عليها واعتبرناها الحماية والسند. وكل مرة في عكاز بيتكسر تحت إيدي بياخد عيني على الرب عشان يكون هو العكاز والعصاية، يكون هو السند والظهير اللي واقف في ظهره وبيشجعني. صلاتي من كل قلبي ليا وليك وليكي وكل حد في كل مكان بيسمع الكلام ده، تكون عينينا على الرب إله التوقعات الغير محدودة، الذي يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر، يحقق كل أمنياتك وأمنياتك. شجعنا ويسندنا ويقوينا، خلي عينينا عليه. اوعى المشاكل والضيقات تسبط فينا الإيمان أو تقلل من عزيمتنا. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

الإنسان والكوارث. تألم الكثيرون في السنوات الأخيرة بسبب المجاعات والكوارث الطبيعية والدمار الذي ذهب ضحيته الكثير من البشر. ولو تأملنا في كل القرون الماضية لوجدنا الكثير من الكوارث التي عانى منها الإنسان في كثير من بلدان العالم. وفي وسط هذه الأحداث المؤلمة ظهرت صور رائعة لبطولات عظيمة وعواطف نبيلة من الأفراد والهيئات تمد يد العون للمنكوبين وعائلاتهم. إن الكوارث والنكبات تقع في صور متعددة ومختلفة كالزلازل والفيضانات والسيول والحرائق والعواصف والأعاصير، وكل هذه النكبات تهز قلب الإنسان وتملأه بالذعر والخوف. وربما يسأل البعض منا، من هو المسؤول عن كل هذه الكوارث؟ هل هو الإنسان أو الطبيعة؟ وما الذي يمكن أن نفعله؟ وهل هناك دروس يجب أن نتعلمها من هذه الحوادث؟ لقد استطاع الإنسان أن يحقق الكثير من الانتصارات في ميادين كثيرة، فقد سخر الأنهار في توليد الكهرباء، وتغلب على جاذبية الأرض، وصعد إلى الفضاء الخارجي، ولكنه عجز على التحكم في أسباب الكوارث المدمرة، كما نرى نوعاً آخر من عجزه بسبب قصر بصيرته وعدم تصرفه بحكمة أو بسبب كراهيته لأخيه الإنسان. فماذا نتعلم من هذه الحوادث؟ علينا أن ندرك بأن قوة البشر محدودة، وهذا يظهر في عدم قدرة الإنسان على التحكم في كوارث الحياة التي ترجع إلى ضعف الإنسان وقصوره وسلبياته. وعلينا جميعا أن نتحلى بفضائل المحبة والإخلاص، وأن نمد يد المساعدة لمن حولنا وهم يتألمون من حوادث الحياة. عزيزي المستمع، إن كنت تواجه كارثة فأنت لست وحدك، هناك أمل.

كيف تتعامل مع الإخفاق؟ ما هو الإخفاق؟ الإخفاق هو عدم إصابة الهدف الذي يحدده الإنسان لنفسه، وهو غير الفشل. فالفشل هو عدم تحقيق أي نجاح في كل مرة تحاول فيها أن تصل إلى هدفك المعين. فكيف تتصرف عندما تواجه موقف إخفاق؟ هل تندب حظك وتستسلم؟ أم تواجه الإخفاق بشجاعة وتروي وبطريقة عملية تخرجك من الإخفاق إلى النجاح؟ كلنا نستخدم عقولنا عندما نخطط لأي مشروع أو لأي هدف نريد تحقيقه، ولكن لكل واحد منا مواهبه وقدراته الخاصة والتي تختلف من شخص إلى آخر. وعندما نخطط لأي هدف فإننا نتخذ خطوة فيها شيء من المخاطرة، لأننا بطبيعة الحال لا نعرف مدى احتمالات حدوث الإخفاق، كما لا يوجد ما يمكن تسميته بالضمان المطلق لتحقيق النجاح الكامل من أول محاولة. وكل ما علينا هو أن نبذل كل ما في وسعنا، أن نبدأ بالتخطيط السليم لأي مشروع واستعمال كل ما لدينا من أفكار منظمة، وعلينا أيضاً أن نتوقع حدوث إخفاق. وإليكم بعض النصائح إذا أخفقت خططنا. فكر في خطة بديلة أو خطة أخرى لتحقيق هدفك بأكثر دقة. تخلص من أي مشاعر مريرة وتحدث مع شخص قريب أو صديق تثق في حكمته واتزانه وأمانته. إن الاحتفاظ بمشاعر الإحباط السيئة في داخلك دون التنفيس عنها أمر ضار للإنسان ولأي إنسان. إن الاحتفاظ بمشاعر الإحباط السيئة في داخلك دون التنفيس عنها أمر ضار للإنسان. تحدث إلى نفسك وأطرد كل الأفكار التي تدور حول خيبة الأمل. إن الحديث إلى النفس أو الذات يتطلب مهارة ويؤثر على مشاعرنا وأفكارنا، وعلينا أن ندرب أنفسنا على تجنب الأفكار الهدامة التي قد تضر ولا تنفع. ونحن نرجو لك صديقي المستمع كل النجاح والموفقية.

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء والرب معكم.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3 FM.
4: البرنامج القادم البرنامج المصري.
5: ZZZ 92.3 FM
4: على موجة 92.3 FM.

أعزائنا المستمعين، أسعد الله يومكم بكل خير وحب وسعادة، وأهلا بكم في لقاء جديد للبرنامج المصري لليوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر سبتمبر لعام 2026. كالمعتاد البرنامج المصري يبث لكم على موجة الـFM بزبزبة وقدرها 92.3 ميجا هرتز، ويبث أيضا عبر كل ولايات أستراليا جميع أنحاء العالم على شبكة الإنترنت وعلى العنوان التالي www.3zzz.com.au. البرنامج المصري يبث على حضراتكم 4 مرات أسبوعيا، ظهيرة يومي السبت والثلاثاء من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر، ويوم الأربعاء من الساعة 4 وحتى الساعة 5، وأمسية الخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء. للاتصالات رقم تليفون الاستوديو مباشرة 9415-1923، ويمكنك عزيزي المستمع الاتصال بعد انتهاء البرنامج مباشرة. يسعد بصحبتكم في لقاء اليوم من نشاط غبريال. استمتعوا معنا هذه الساعة بأجمل الفقرات وأحلى المنوعات.

نبدأ أولى فقرات البرنامج المصري مع هذه الفقرة وتحت عنوان كلمات ومعاني من الحياة. نحن نعيش في زمن إن سمعوا عنك خيرا أخفوه، وإن سمعوا عنك شرا أذاعوه، وإن لم يسمعوا عنك أي شيء اخترعوه. كن جميلا مع الجميع، فهناك لحظة وداع ليس لها وقت. الطيبين كلما أرادوا أن يصبحوا سيئين فشلوا، لأن بداخلهم بذرة تسمى الضمير تمنعهم. الذي قلبه فيه حنية عشرته فيها الأمان. لا تجعل الناس تندم على معرفتك، اجعل الناس تندم على خسارتك. لو غسلت الفحم 1000 مرة لن يصبح أبيض، كذلك قلوب بعض البشر لن تصبح بيضاء مهما فعلت معها. أعظم النعم في الحياة راحة البال، إن شعرت بها فإنك تمتلك كل شيء. البشر مثل الكتب، هناك من يخدعنا بالغلاف، وهناك من يدهشنا بالمحتوى. يقاس العقل بالنقاش، وتقاس المحبة بالمواقف. نحن من يصنع غرور البعض، لأننا نعطي قيمة لمن لا قيمة له. شيئان يحددان من أنت: صبرك عندما لا تملك شيء، وأخلاقك عندما تمتلك كل شيء. الدنيا مدرسة، مديرها الزمن، وأستاذها القدر، وتلاميذها البشر. نتقابل غرباء ونعيش أصدقاء، ومهما عشنا فيها لن يبقى إلا الوفاء.

ومع هذه الفقرة وعن حظك اليوم. الحمل، مفاجآت متعاقبة تدفعك إلى إعادة النظر في بعض مشاريعك. الثور، لا تستعجل في اتخاذ بعض القرارات ولا تدع الآخرين يشعرون بأنك متعب من العمل الذي تقوم به. الجوزاء، الفرصة مناسبة لتتخلص من الضغوط التي تقلقك وإيجاد حل لمشكلاتك في العمل. السرطان، مطالب زملائك في العمل ترهق كاهلك، ما يجعلك غير مرتاح البال. الكثير، الأسد، الكثير من المفاجآت التي لم تكن تتوقعها سوف تحدث، ما يزيد من إقدامك على الاجتهاد. العذراء، تقوم بواجباتك على أكمل وجه، ما يجعل المحيطين بك يشيدون بالمجهود الذي تبذله في عملك. الميزان، إذا أحسنت تقسيم وقتك كما يجب فإنك ستجد أمامك وقتا أكبر للراحة. العقرب، رغبتك في تحسين وضعك المادي تصطدم بعوامل خارجة عن إرادتك. القوس، نظم أعمالك بشكل منطقي ولا تتكل على الحظ أو انتظار أن يخطئ الآخرون في العمل. الجدي، تتمتع بقوة معنوية غير اعتيادية بعد سماعك الوعود الكبيرة بترقيتك أو زيادة أجرك. الدلو، الظروف مناسبة تماما لإبراز مواهبك وقدراتك في العمل، فاستغل الدعم الكبير الذي تلقاه. وأخيرا الحوت، العمل بكل طاقتك يمنحك خيارات أكبر إلى جانب تعزيز قدراتك في حلحلة الأمور ومشكلات العمل.

0: أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري لإذاعة سري تريبل زد، والآن مع الفكاهة ومقطع من مسرحية مدرسة المشاغبين. نسمع مع بعض.
1: المدارس باظت يا جدعان. ايه يا جدعان؟ ده بلانا مدرسها من المذبح يا جدعان.
2: انا اول مره اسمع ان العلم لا يكيل بالبتنجان.
1: بعد 14 سنه خدمه في ثانوي بتقول لي اه.
3: بهجت؟
1: نعم.
3: ومعاف؟
1: نعم يا اختي.
3: لما تتكلم مع المدرسة بتاعتك احتراما لها تتفضل تقوم تقعد.
1: طب حد فيك وكلمها بقى، بلاش انا كلمها. المدارس باظت يا جدعان. بتقولي اقف، بتقولي اقف بعد 14 سنة خدمة في سنة.

0: دي بقت مدارس يا جدعان، فين مدارس زمان؟ الله، وفين رجال رفع الطهطاوي؟ فين ايام رفع الطهطاوي؟ يا سلام يا سلام، الله يرحمك يا طهطاوي، الله يرحمك يا طهطاوي. رفع الطهطاوي وقاسم امين وعلي مبارك وزكي جمعة. مين زكي جمعة ده؟
1: اتفضل قوم وقف
0: يا جدعان، حد يقول لها حاجة؟ اخوانا عيب يعني، ده احنا اللي بندهن الهوا دوكوا يا اخوانا.
1: برضو هتقوم تقف يا بهجت يا أباصيري لو سمحت.
0: لا، واثقة من نفسيها، مش واخد بالها كده يعني. أرجوك يا بهجت لو سمحت.
1: مادام كده مش عاجبك يبقى قوم اقف.
0: هو دراعك بيوجعك قوي يا جماعة؟ طب اتفضل
1: اتفضل.
0: نعم نعم يا فندم.
1: من فضلك يا بهجت، عايزه اديك سؤال في المنطق.
0: معيش حاجه اخد فيها. بكره الصبح اجيب معايا السلطانيه اخد اللي انت عايزه. عايزه تلفيلي في ورقه، لفيلي في ورقه، بس لو الدلبة انا ماليش دعوه بقى. انا بصراحه
1: من فضلك يا بهجت عايزه اسالك سؤال في المنطق.
0: تساليني انا؟
1: ايوه.
0: شوف يا ست هانم، السؤال لغير الله مزله، وحرام تساليني انا العبد الفقير ولا الله.
1: وبعدين
0: هو يوم مش فايت. انا
1: هتتسأل السؤال وهتجاوب عليه، ما هو المنطق؟
0: كلنا هنتسأل يوم القيامة، كلنا.
1: ما هو؟
0: أيوة.
1: المنطق، وبسرعة لغاية أيوة. ما حضر السؤال الثاني.
0: حاضر طبعا طبعا. ايه اللي بتقول عليه الست ده؟ ما تقولوا لنا حاجة يا جدعان، أي كلمتين بس وعلى طول يعني. أخوكوا مزنوق وكلنا هنزنق الزنقه المنيله بنيله دي، اشمعنى دلوقتي طناشه؟ الله، زعيم اوانت انا بقى ولا ايه؟ كلمتين بس، قول كلمتين وانا هقول على طول. ايوه ايوه نعم.
1: ما هو المنطق؟
0: ما هو المنطق؟ ايوه
1: اتفضل
0: اتفضل حضرتك. ايوه منها. ما هو احنا علينا حاجه في المقرر اسمها منطق؟ انا ما في حاجه علينا اسمها منطق؟ في حاجه علينا

0: ما عبرتش. انا عارف بيجيبوا لنا الاسامي دي منين.
1: يعني ما
0: انا ما اعرفش يا ست هاني. انا لو اعرف اقول على طول. هو انا هخبي على حضرتك ليه؟ هو في بيننا وبين بعض لما اخذ محاكم ولا اولاد ولا حاجه؟
2: اتفضل اقعد.
0: هي شغلانه بقى. اتفضل قوم. اتفضل اقعد. بنشتغل عند اهاليك واحنا هنا.
2: انت قلت ايه؟
1: نعم انا ما قلتش حاجه.
2: اهل مين؟
1: كلنا كويسين مع بعض. مفيش اي لا شوف اما اقول لك. انت عصبيه وانا عارفك. هتغلي في روح. انا غير العالم اللي ورايا دي خالص بقى. انت ما عندكش فكره عن بهجه الاباصيري بقى ولا ايه؟
2: لا ده انا عندي فكره قويه جدا. ده انا جايه مخصوص عشان
1: انا؟
2: ايوه عشان بهجه الاباصيري اللي هو انت.
1: الله دي جايه من السلطه يا جدعان. ايه يعني هتعملي ايه يعني بقى؟
2: اوري لك اعمل ايه يا بهجت؟
1: ايه هتعملي ايه؟
2: هقسمك نصين من هنا.
1: نصين؟
2: نصين
1: من هنا؟
2: من هنا اهو.
1: طب اتجوز ازاي انا بقى؟ نصين ايه يا جدعان؟ ده اللي انا مدرسها من المذبح يا جدعان. وامشي بقى انا نص فيهم انا بقى.
2: ماليش دعوه.
1: ابقى بالنص الفوقاني ماشي لوحدي. ومتاح واغير على النص التحتاني بقى. ايه يا اخوانا ده يا اخوانا؟ ما تشوفوا لنا حل يا جدعان. واحد نصين والتاني دراع وطهار. هنتخرج من الثانويه على التاهيل المهني عادي.
2: انت عايز ايه؟
1: نعم.
2: انت عايز ايه بالظبط؟ فهمني انت عايز ايه يا بهجت يا بصيري؟ الذوق ما منفع. ايه مالك يا واد؟
0: سيب الجدع. سيب الجدع يا شيخ.
2: عامل لي فتوى يعني ما حدش قدك؟
1: شوف انا بلعب بلياردو وما يهمنيش اي حاجه بقى.
2: انت عايز ايه؟
1: انا
2: عايز ايه؟
1: طب سيبه وانا هسيب على طول. انت لو سبت انا هسيب.

عزيزي المستمع، ومع هذه الفقرة، إذا بلغت 65 من عمرك طبق هذه الخطوات حتى لا تموت وأنت حي. 1. حاول أن تكون أنيقا ونظيفا، فجمال وروح الشباب قد زال عنك، لذا انتبه لنفسك واهتم بها. حاول المشي كثيرا، فهو رياضة الكبار، ولا ترهق نفسك. لا تشتري الرخيص لنفسك والأغلى للآخرين من أولادك وأحفادك، بل اشتري دائما الأفضل لنفسك كما تشتري لهم للتمتع به في عمرك الباقي. لا تغضب لأسباب تافهة، ولا تبالي بما يقوله الناس عنك في غيابك ولا حتى أمامك. الوقت قد حان لإنفاق بعض المال الذي جمعته والتمتع به، لأن المال الذي جمعته سيبقى للورثة، وربما يختلفوا وتخاصموا من أجله. لا تحاول اتباع موضة الشباب حتى لا تصبح أضحوك بين الناس. لا تترك الفراغ يسيطر عليك. اقرأ كتابا أو شاهد برامج تلفزيونية ثقافية، وابتعد عن الأخبار لأنها سوف تتعبك. حاول زيارة الأقارب أو اتصل بهم هاتفيا، ولو لم يتصلوا بك أو يزورونك، إذا ناقشت الشباب فلا تختلف كثيرا معهم، فأفكارهم ليس مثل أفكارك، ولا تتباهى بزمانك القديم أمامهم، فزمانك الحقيقي هو الآن. أجب من دعاك، فأنت في أشد الحاجة للخروج من البيت وتغيير المناخ. انصت ثم انصت قبل الكلام، وإذا تكلمت فاختصر، ولا تتكلم إلا عن الأشياء الحسنة، ولا تتذكر ما فات من حياتك من مصائب أو هفوات، وحاول أن لا تحرج أحدا بحديثك. في الكبر تكثر الأمراض وتزداد حدة الألام في المفاصل والأقدام، فلا تشكي مرضك وألمك لأحد، فالله من أراد لك ذلك لتكفير الذنوب. حاول أن تبحث عن ما يسليك ويسلي قلبك، ولا تحاول مشاهدة المناظر المفزعة. تقرب إلى الله وتصدق كثيرا. اترك أبواب حياتك مفتوحة ليدخل من يدخل ويخرج من يخرج. لا تتعلق بداخل ولا تحزن على مغادر، فلن يبقى معك إلا الله. وأخيرا، اعلم أن الابتلاء في الحياة ليس اختبارا لقوتك الشخصية، بل هو اختبار لقوة استعانتك بالله وحسن ظنك به. فاقترب من ربك وثق به وتوكل عليه، يقترب منك كل شيء جميل. وربنا يديكم الصحة. وأنا بقول سن 65 ده يعني سن الشباب أو سن الحكماء، وربنا يدي الصحة للجميع، وتكونوا دايما معافين وصحتكم على ما يرام.

0: عيش أيامك
1: ولعب وجد وحب عيش
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب
0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب عيش
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب.

عزيزي المستمع، ومع هذه الفقرة لك يا سيدتي، والفقرة بعنوان كيف تتعاملي مع طفلك وتعاقبي لما يغلط من غير ضرب ولا زي. لو طفلك بيتنطط ويزعق وبيعمل هيصة، تجاهليه تماما، ولما يهدى كافئيه بحاجة هو بيحبها بشكل واضح علشان يتعلم ان الهدوء هو اللي بيجيب المكافأة. الخصام ممكن يكون وسيلة فعالة للعقاب، لكن بشكل كامل لفترة محدودة، ومعروفة مع الاستمرار في تقديم الضروريات اللي الطفل مش قادر يعملها لوحده، زي الأكل والشرب والعلاج. الضرب قدام أي حد حتى لو قدام إخواته ممنوع. الضرب ممكن يسيب أثار نفسية بتظهر مع الوقت، ويؤثر على ثقة الطفل بنفسه وشخصيته. الأم اللي بتزعق كتير ممكن تتحول من غير ما تقصد لمصدر اهتمام للطفل، فيتعمد الغلط علشان يحصل على رد فعل منها، وبالتالي ازاي نفسه يتحول لمكافأة. الأم الهادية لما تعاقب بهدوء ومن غير عصبية، الطفل بيتعلم ان في حدود واضحة، وان التصرفات لها نتائج من غير ما يخاف او يتعرض للإهانة. بلاش كلمة لما بابا يجي هقوله، ما تعمليش من بابا بعبع، يخاف منه الأطفال، لأنك كده بتخلي الطفل يحسب حساب باباه بس، وممكن يضعف استجابته لقواعدك انت كمان. لو هددتي طفلك بعقاب لازم تنفذيه، ولو عدتي بمكافأة لازم تلتزمي بيها، لأن ثباتك في كلامك بيخلي الطفل يفهم إن القواعد جدية وواضحة. هزري والعبي مع أطفالك كتير، لأن علاقتك القوية بيهم بتخلي منع اللعب أو وقت المرح وسيلة مؤثرة عند الحاجة من غير ضرب ولا إهانة. ممنوع تعايري طفلك بغلط عمله قدام أي حد، ولا تفضحيه أو تحرجيه قدام الناس، لأن ده ممكن يخليه بعد كده يتعامل مع أسرار البيت بنفس الطريقة ويحكيها للآخرين. خليه يصلح غلطة، لو بوظ حاجة يساعد في إصلاحها، ولو لخبط حاجة يرتبها بنفسه على قد ما يقدر، علشان يتعلم إن لكل تصرف نتيجة، وإن الغلط له مسؤولية. لو قال كلام مستفز أثناء العقاب، ما تدخليش معاه في جدال جديد، لأن أحيانا الطفل بيحاول يفتح مشكلة جديدة علشان يهرب من الموقف الأساسي. اعملي قائمة بالحاجات اللي طفلك بيحبها، سواء حلويات أو ألعاب أو أنشطة، واستخدميها كمكافأة لما يتصرف بشكل كويس، وقللي منها أو امنعيها لفترة قصيرة ومحددة عند السلوك غير المقبول. وفي النهاية دي نصائح عامة للتربية الإيجابية، وكل طفل مختلف عن التاني، واللي يناسب طفل ممكن ما يناسبش طفل آخر. وربنا يحافظ على أولادنا ويدي الحكمة للوالدين علشان يطلعوا أطفال كويسين
نافعين للمجتمع بتاعهم.

عزيزي المستمع، قارب موعد انتهاء البرنامج المصري، وفيما تبقى من وقت البرنامج نستمع إلى المطربة شادية وأغنية والنبي وحشتنا. أتمنى أن تكون فقرات اليوم قد نال رضاكم. يتجدد بكم اللقاء يوم غدا الأربعاء مع البرنامج الغنائي من الساعة الرابعة وحتى الساعة الخامسة. وحتى ذلك الحين تقبلوا تحيات نشأة وبريال مع التمتع بأمسية سعيدة بكل ما يسعدكم ويفرحكم، وإلى اللقاء. رقم تليفون البرنامج المصري أو الاستوديو مباشرة 94151923، وإلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا باي سينا مش هذا الخبر الطيب ورسلام السينا يا بورد اخو يتيتي انا بوزا اخو ثريتو بزيد حرارية تبع محريرة زحتنا كود كبت شيشتي اف ام داندي بي استراليا بعد ملبن مقال بينتا كل سلاسة صلاة بعلي شيشتابي الى وحرسة ملبن نسا كود بدو فلابي سراج دخوزان زخانسا تريب زيد ويب سايت بيم www.streetbz.com.au بي تابعو متينب او داونلود مشام اتفرقان
1: قرطن نابي سنهوجي من ناجب احمد رالي تخيصا خاي تلتسم هلك ازنام زحتين حرات احد حمستي احد زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات احد حمستي احد زحتين كوشيشتين تا هيتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حراري اي تابان تا اي رأي خوليم لاي بزك ايكال نيو تلتسم هلك ازنابي مدول ما اي رأي خوم مستتفركاخو بناجو متكبال بورين تنا
0: Azok sam kurenti mutak sinyam HARA3GPZ@hotmail.com be matra it farakal. Khaka shu tasma tashale mehrachuwa network rima nasura khuzanach.
1: An Abdurrahman Abu Bakarwa.
0: Am Muhammad Jamin.
1: Yiti tano bezal khusri triple Z hararia itabanta.
0: Khazit lamada kuta.
1: برنامج زناوني غلازانا زالله قولي قرآن بنتا مسابه نسمع وين نتعنب.

وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. نيزين ياو زمان حركاتي ثواب زوني رخ بكتا نيزين ياو نترخ ببيم رحي وخاقاتهم كتب شرحه. سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام والأرغفة الثلاثة. عود نبي الله عيسى واشيشتي وخاتاتي زال صاحب زيوب أحمسة سفر بزليتوسا من ترخبا وتيو كزاي حتي قصان كيوا أزوك السقفون إن شاء الله تعالى قبائل خلوخ. روي أن عيسى بن مريم عليه السلام صاحبه رجل وقال: يا نبي الله أكون معك. أحد أمج سيدنا عيسى توب وزاهو كتا مسيح زاوي بسبب زو بجي حليت وزنارو البايتنت سفر بجي خوتو نارو يلي زاهو كتا أحد زو بحمسي تراهو حو بحزي تراهو أبا من إلي أفر. يا نبي الله أخاك بحمس حولي سفر بيتي إلي أفر أزيوم خان بايتي بإذن عشلو ما أفاي ومسليتو. فانطلقا فانتهيا إلى شط نهر فجلسا يتغديان ومعهما ثلاثة أرغفة فأكلا رغيفين وبقي رغيف. هو أبا بحمسة نبي الله عيسى حفا يوم سفر زبيبه يلي تزالو قد أزوزو أحدزر أتايدو قزعو سنة أزوزر أتايد تجيبلو ما سنجل زل حدو حنقور زيو مبلا اللي تجيبلو زل حدو شيش توقات النارين يشيش توقات بي كود سيوم إسا حد زيو بلاوما إسا بوردو بحل حفايوما نبي الله عيسى أزو بحيزي بزنارة زر كفون حاب. فقام عيسى عليه السلام إلى النهر فشرب منه ثم رجع فلم يجد الرغيف فقال للرجل: من أخذ الرغيف؟ عيسى نبي الله عيسى ميسا تولي أزوز الكفوني وردو ساعة ميزو ساتوما يرقبو زرقبو ساعة يتذكر تحت حب أخواته قبته شيش تزن عربي وصوب لو مبا حت حب كارتي مانكا هي ذكرت أخواته ويقبته أخذ قبته ساعة وصيب تلو كزالو فهو بحرسات حلمانو تحبرانو ديكا تزوك هفايو ما إنت ذكرت وخاتو مع الناس إيه لحر أزوحهم قد بايا لا أدري أنا لا أكون بايا. سيدنا عيسى حشي ملايو قال سيدنا فانطلق ومعه الرجل فرأى ظبية أي غزالة ومعها ولدان فدعا واحدا فأتاه فدبعه واشتوى منه فأكل هو وذلك الرجل. حشي ملايو سيدنا عيسى سفر زيو حفاي وليت قوسيو زوزو مسزيو اللي تسالو قد أقو قدي قدمو قوت والداي سيبح مستار يرحي قدمو بايتا أجي سنان بقدمو للا زانا دير بايتين تاك مولي سنان بأي غزال العرب سنان ببايتين تايلا ما قوت والداي سيبح مستار يرحي يسا سيدنا عيسى من عشانو حي والداي سيما بيني بحزي وسينيما من عشان لقورحي قورئي أبحي أزوك سوى حليد عشي مام بلي مان سيدنا عيسى وأزو أبطي زوزوزو حد قوسي ومسلي بلي زي بلا ومزبورة بحلي ذكر من الله سيدنا عيسى. ثم خاطب عيسى عليه السلام الضبية بعد أن ذبحه وأكلا منه من بايو ثم وقال له: قم بإذن الله عز وجل. فقال هي حري قدمه غوري بانا تبحي
حلي داشي مام كوات سيوم بليه عزو بحلي سيدنا عيسى يزي بليه مزي ترفع عزوزو مني لالو حاساو ياشي مانو حلي قدمو مزي موتي مزي تبالكي مزي كاركي بايكي من باية الله إذني زوبي حفل بيزنار خاكد جرب جبال سيدنا عيسى واللي خلق زلمان انت الله بقدر سيسن بحلو زايك ودبايك انت نبي الله عيسى يخلق ليه فراكوتي إلى يوم ولكن نبي انت يوم أنبياته معجزة بيزي شيء لم يهج انت يوم قويت سبحانه وتعالى زفاته قويت رقب لا يخلق يسا حجة قدموا حفي الله إذن جو يسعى زنار تاقود قرقبتي حي روح زعيبين دموا بسربة زنار تاقود قويت سبحانه وتعالى أرق قبل هو باميري تلو قلب مشو أزبحره فقال للرجل أسألك بالذي أراك هذه الآية من أخذ الرغيف سيدنا عيسى من الحل يو ينزو بي أستاتو مريئة زبالي إيو كارسيزوستو زبو أو حديث ببويت سبحانه وتعالى زنار تاكل كفولو هيا قدمو زرق قبينتو إن بزريئة زخانسة سيدنا عيسى من بارو الله سبحانه وتعالى يو زاريخ أستبيوي الله نتحي رحاقوا يتو خاتو ما أنبالي إيه بارو أخذوا مولدي لا أدري ينتاك الجواب زو لا أدري بايا يقول لك بايا خب يجي السطع يكتك أستوي رمام حيب زي ما الحركاتي يكتك أستوي رمام أقزهم ألاقهم التجواب زرهم ألاقهم بايا ما نبالي لي زورهم اللي يجي اللي يخل أخم سيدنا عيسى عشي من سيدنهم فانطلقا حتى انتهى إلى مفازة فجمع عيسى صلى الله عليه وسلم ترابا وكثيبا ثم قال له كن ذهبا بإذن الله عز وجل أخي سيدنا عيسى كوتان ذات حبر وسمكم يخزايا أحرشي ملايوم وحفا يوم خان سفر زيو ليتو أزوب حمسا يلي تسألو كذا زكح ما بطلق زايدتي دوك زايوسا شخشيرا وافرات وسموت آشوما سيدنا عيسى من بايو الله إذن زوبيوي زكح كني لحل مانو يشيخ شيرا وافرو زي سامتو شيخ شيرا وافرو انتاوا زي كيح قلوي الله إذن زوبي أزو بحيو قوي تترخى بلي وخان نبي انتالوكا فصار ذهبا زي كيح خان ليو زي كيح خان ليو من شيخ شيرا وافر نبي انتالو معجزاتا سبحان الله اللي خلك اللي زي ترخى وقوي تترخى بلي وخانك معجزة زالي سحلوك زالي ساكا زي كيح كان يكون تبين يتقابط وليم زي تفرق عادة بيم زي ترخب ناشا حاني بيم أحد سموشة زي فرق أبيات كنت لي ترخب زي المعجزة اللي لحنك واتييش شيرا وفرون قلت سبحانه وتعالى قدر زوبي زكح عاشا بيم أزو بحر سيدنا عيسى ناشو فقسمه ثلاثة أقسام يد زكح زخال ليو يجزي بيقى زال زكح شيشتا تاي سيادو هذا بحبه فقال ثلث لي وثلث لك وثلث للذي أخذ الرضيف قالوا هذا سيدنا عيسى زالو شيش تتعسي هذوما أحد يجيزو دينة انت بالو أحد يجيزو دينة خانتا بالو أحد يجيزو يا أخات زبالة أبزات انت بالو أزو سليج حفاية مقابل إله فقال أنا الذي أخذت الرغيف أخذت التايبة طمع بوادو زكية حرية دنيا تنتيقى أقف اللزوة سيننا إتا زكية حتى نلتا أنا النار خوي وقاعد مزيبا لخبايا قوة حكي مدى من التالي اليوم إتا زكية سبحان الله الدنيا تنتيقى تقوتي آن تنوي التا قد فيش تتا يشيش تاني سيادة زكي حمزة تبليتا قدم أقفل اللز وسيننا ما آن تنوي زبال أخوي لي وحلان أخطو فقال له سيدنا عيسى عليه السلام كله لك وفارقه
على ستتاب تقوجة بعدين سيدنا عيسى زاد يحلو نسو زي ما دوسان هو أمانة زلينا خائن كذاب زتا خلاص ما نسو آقل زكي حجم مزوزو بيانت خانتا ونسا بايوما تلا يوما حدقو مزوزو إذا بيبتارو زكي حجم ما تبخانا أزوه بزاد خانا خي كتا زكي إجيزو بحر فانتهى لهذا الرجل الذي أخذ الذهب رجلان أرادا أن يأخذ منه الذهب ويقتله أقحوه يكتا زكيح شرطي دو زكيح بح مسي سالك دا كوتو سواج أوق حلو في الزالات يروح يجمي زكيح بح مسي ما نحب دحلك لكم باولو لكم زاو سابين انت هو ونقتل لما زكيح من الاسبح لبالو تقحلو فكوسي تحارة قلو محارو يسح هو من بايينو فقال لهما هو بيننا ثلاثا فقبل ذلك الناس شيش تنتنوا بايينو شيش تتايسي أدحنا أحد شيم درغم تبور دبون يوم أتنكو يوم أتقدر يوم بايينو أزياتهم تكحلوا قال بايو أزو ساعت التي زايسو ذو خمس سنين وما من بايو فقال يذهب واحد إلى القرية حتى يشتري لنا طعام رح بينوا أحد سنة حنقوري فات لنا مقالي أورد ما نو لازم حنقوري دين لنا التاشروا أزو إلي التحرار بما أحد زبور رزي تحفايا ما حنقور موحب ليل زليت أساء من إلى فذهب واحد واشترى طعاما وقال في نفسه حنقور موحب يسعى شيطان وسواس أشتخى رح زوبح مسح أساوه شيطان من إلى لأي شيء يقاسبهما في هذا المال أعمل لي كاوي من قد أخذ زاق قصيدة يفرق حياته ها من قد أشعرها أنا أجعل في هذا الطعام صما فأقتلهما وأخذ هذا المال جميعا أن أبدا هياج فحم السمد السياد ميقوي من اللي تاوي سيد دوزا يزو خفو حنقور به سمي أشباموي أتبي ليوما يقد ليو تاقوي أزازي موتو سامي زيك يحجم من الزم أليتي كارال يلي ما قوت أخافوا حفايا ما زو خبيو حنقور به سمي أشباموي وقال هما فيما بينهما لأي شيء نجعل له ثلث إذا رجع إلينا قتلناه واقتسمنا المال نصفين حيث الدنيا تزيمان حركاتي أزياجه قوتسي هو حنقول لذي قفر وسقوتسي من إنت استعملوا بزنار توقينكم سفوه من اللي انت عملناته واتزن النسبة من سيدة زانوي زديجة سام حنقول زي لحد ما زديجة لينا سام أزو قدلنا شحنا أزو بحلي يزيك إيهو قوسين ما بين بنساعدنا بجح بجح دي ما تخون لنا حلو لنا كيلو مقوسين حرجوا مرجع عشان هو يما يجرب جبايتين فلما رجع إليهما قتلاه ثم أكل الطعام المسموم فمات هيك الدنيا هو سم زاشا لو حنقول ولا حدا ما زيدي جسا حنقول نتلي أرد ليه زيدي جسا ندي بين حرجوا مرجع زمين النار زيدي جاسا أبوه نقدر لحنا النارك حفايو يقدر بطل حنقولوا بلكي بلا أتسو يقدر بطل زي قدلوا سا تسبع يوخا خلاص قدلني ويزي كيحو قوت التنجح مساعدة حالي يزالوا بدا حفايو ما حنقول زي ناوزونا بلبي حفلوا ما حنقول لو لحل لحنقول سم بزال بعد أقل أزو حنقولوا زي بلا وسا

فمر عليهم عيسى عليه الصلاة والسلام وهم على تلك الحال، فقال لأصحابه: هذه الدنيا فاحذروها. أبو سيدنا عيسى عليه السلام حريتك وزاحك وده سيدنا عيسى التايب التاي يلي تزالوا بتايوها يلي تزالوا يلي تزالوا وده زوزو وتلزوز نارو بتاي كفروا ذكورة رسان من يرانو وسوا شير تزيون زي موتاج جنائز يتزيقيحهم زال باكو تبزيقيحهم يرحي من سيدنا عيسى يسا صاحب عيسيو أوركو تحتفو فيزبي حتفو سيدنا عيسى حيا تيوي وات الدنيا توي يبقى المال تكعي رحوي دقنينا مستانتا من تبلي دنيا كيل زالو كده انتا كحزب حزو زي قدر يوم ست ستام نسينو قلتاني عزو سببي دنيا كيما زليلينات هو دي زخشو كيسي دزو نارقرو يحب دوم يموت وزالنت زي قزو دينا تفح مسلم زيتي كبارونتو سيدنا عيسى عليه السلام ومتاني سويت لمدو بايتونتا صاحب عيسو حتفو بايتونتا إحري سيئل إنت رسول دنيا صلاة وسلامة بربيوة يدي جالو بايك ومتاك دي حمستي ليدو ما حمستي برسالة يدي جالو باونوا رسول دنيا صلاة وسلامة بربيوة عزو زالو ما دينا بمن بارو يحبون الدنيا وينسون الآخرة يدي جالو بيو صلاة ومتاك دي دنيتو يدو ما آخرة برسالة يدي جالو بايتي من بايتي انت دنيت لي زالات جيش حساب حلب نبايتي وقدم زيوشاج يدي جالون متاجبه مت حلب نا وقدم زيوشاج حساب نقول أنا حل زيلاج دنيت ومودد بيمت دنيت وين بزالاج تلتل زالك يدي جالو بالو أزوك سامي مال وحريك وتاني مقار زيبين ويحبون المال وينسون الحساب أزوك سام ومتاجبه ويوركد دينة يودي زالك يدي جالو هي دينة بيمو حساب زال بالوت ويرسالوني دينة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بربيوة دي كانت الغازنة ودرسيهم كتابة شكونا رقرا دينة لقوت حساب حلب بايا حتى يمكن بديج خو أزو كسو ممكن بأعجب حساب حلب دينة بيك ما أمتاج كلهم بايو عام بيك دينة أمتاج جميز يوم بايو كرسول عليه الصلاة والسلام فتنة وخم بوزال أمري ناري يوم آن أمتاج هي لفتنة وخم نازل من انت بايو دينة بي سبحان الله حيث دينته صدق رسول الله دينت فتنة كبارو يحريسا قيل حساب نكون على بايتي ويرسالو بي دينة من مال يبتزالات وي أمتاتي ما بين دي الجانب وبايتي برسول دنيا صلاة وسلامة مربيوة زدت يبقبون حديث حل يحريسا زمان حركات إنا يسوزو خشرت زينا بمستزوغ انت نرازانا إت دينة ليلزاك ذات بدين دخالي كم زورنا زيك زوان زي لفولو دينت دنيت بيكر زالي زوزون مستزون تزي خسرا مستزون تنقود غارزي بوعا دينت سبب بيخ مستزون تقار حواز زوزي بتاتنا مستزون تولداي زوزي بتاتنا إتا دينت سبب انتزي ما الحركاتي إتا دينت فتنة زي بجيح انت ديني قوتو زلمدو بدينته مسامت حلال وحرام وزي لاي بقافي واشحر من حيباب يبوب حل حساب ينقور النزالنة وقافي رسح حلال بيدل حرام بيدل أزياج انقذي ولد مسامتين فدينة ولود تزالة كدي جانبا رسول زمي صلاة وسلامة مربيوة الدنيا وشرنا الماء نحيي جزيمان حركاتي التدينة سببي مستي أبا وايحن تحجوا كرسي زخانة جد كتاجة مستي زون تميراس زبتا تنيو أباي واحدو يزي قزاعات الحدقو مليتوين الزيات زي حدقو قد إنداتو نحق دا من اللي تانا ملو بيهنوا زي قزاعات زي حدقو دينت ليزو أتبطي وخنوها سبحان الله يتقادلوا ما رحي ما يسيروا جاعتوا ما أتزياتهم زي البلغو بي يموتانو يزي موتو سار حريمين انت الزيات لسيلكا بني آدم حياة لسان كذا إتا حياة لزال نعمة ونقالينا زمان حركاتي أبزعزنا حياة لزال نعمة ونقالينا حياة لسان كذا قويت سبحانه وتعالى زي مرينا بين التيمري وماذا خطرينا بين التخطري واجب خالبينا حياة لسان كذا

0: وعبادة بالذكر اللي كنت قلت سبحانه وتعالى يا مريم دنيا تسالني كذا أذكارات ولا زايد كتاب زتيمرنا بيوتا يي فضل زمان تيو كذا الحرين زجاز أبا زي موت أبا دنيا ترقب جير من إساش خذ يلو قرا أحد جير استغفار إساش كلها أحد لا إله إلا الله إساش كلها إن هو التأذكار لزاي فضل زمان كذا إن أشوف فضل زمان بسحتنا إنه قامي لزمان حركات وش كل زاد بخانة ما رجرك حلنا دلنا حلنا لكن حيجو أبزعزنا بحيجو قاعدة سوط أن لتاتنا زبوط أن نعطي مسلنا زالتاني مستمتنا حلك بحنا أجايبا ينكو تنتاو متاتي بيتوزا أزول بايتي يزي موت أبا يوقع الفضل زو لا إله إلا الله لزالي فضل زو أحجر الإمام حسن البصري من بارو بسل يقول الإمام حسن البصري أحجر زموت نارما مكبر لحفل ما قبل يقرانه قبل زحارو ساعة قبر ومزو أبا وزو قبل التايدي زوزو قبل زالو بدا بيتك زوبي حد أسو نارا حد أبا نارا أزو سيتحيب ورا حب أقنزك أبر اليوم إنات كتحوي زنار يسيح كمي تفكر زنار إنات كزنار أبا وانت أجل زخانة مموتة ما كبرني وبالو يزي قبرني وأبوي أخيوج محي ينبري ودنيا ترقبك ينبري جرام من يعي السالس مسالية يخلو محو أباو يتحيب رقل ميت أجزي بزنارة وباتيت من يسال شوي دنيا تكفون يرقب جينا بلقراء أبار أبان أفايا من رايا هو زي موتا سحلو بدنيا يرقب جينا بلقراء بايا يوم ميقل توبة يسال شوايا الله بي توبة دي الحزولي توبة وسطحي براوي أعزو بحبو فرض صلاة بيم حلف سنة صلاة بيم استشابة لوي الله ضاع وعباده بالذكر سايا أعمال الصالحة اسم سزايا دوي دي اللي حكو فوجر لكم زلاياوي أور دي لاغاتو تستلقى النار ويدوني تكفون يرقب جينا بالقرائي لما حوى بين ديه يسا الإمام حسن البصري من الألو أزوزة تورد أبايو خلاص بريزة تقوفل بين السوبي أخاها حزات انتبايو أزوزة حلفة وقت تبورد بيبايو أخاكوي إتا تملك أخوي حياة بحلقي حويزي تخلي بايتي أزوزي بوقد ولي البوقي منوا أخاك توبة تاشلم عبادة بزكتللم وقت حلق أخاني توقتي خاخاك عرفت بيهم يبا تشقوك الباتي بي ييني بحتفوه بايتوكا ما إمام شيخ أحمد الرفاعي لزوق الصوته بتي حرق المجاسيو حتى كل النار متما جاقين زيت الدنيا تحانزي ومتيوك بي أرد المجاسيو زي حدفو واحد فان بي إن شاء الله تلتصونك إيبا مبال إن ملكت عقلا حقيقيا ما ملت إلى الدنيا وإن مالت إليك بارو الدنيا براحة بنبر قبيمة تمتاج تلحقرون اسحلو حقيقة بتحيس بتنبر قرام الدنيا دنزز القلف يقوي آقرة وزل رس أقيوي بارو الدنيا كيميليوي زلت ريس أقتقوي دنيا راحة بنبارو تخا سبب زوم اللي لأنها خائنة كذابة تضحك على أهلها من اللي يويت الدنيا التالي كذابين كنتيني تتميس لا تبيع أو زودي حقيقة بين الزوق وتلكيني من مال عنها سلم منها ومن مال إليها بلي فيها بارو دنيت بزروحك بيما حتى زي سدي زي سالت عن تاوي زي تخيط ليما زي تراوط ليو حلاك زخان انتا بايو تتراوط عليما زتخيط علي هلاك زخان انتاوي ديني قط بلاي الدنيا تمودد دلح بيس باي بايو حلال وحرام زي لايك وكاش حلي من حل بيلي حرام بتنقراي بايو فقد ورد حب الدنيا رأس كل خطيئة الدنيا مودد دلح لمخزز انتاوي الدنيا مودة دي الحلم خزز والتالي والتالي فكذلك بغضها والإعراض عنها رأس كل حسنة. دنيتو زقافري محط إذا ستخانة قرام حلال بيت بيك ما آخيرا لذي دلقى يقول عني ملي قلب ذو دنيت بتلتل زلاين تاما أور ما كنو دان ديو مليك لي تب زايان تابارو مان إمام أحمد رفاعي انتلو هي كالحية لين لمسها قاتل سمها بارو إتا دنيت بي حباب بطنكي بحباب بطنكي صلو حباب موت حباب قام زميا ونكي ونعرى كرا حريف زليت أبينا بلا مسلوبي طوت كتنكي ونشلش انتا وارا حبابك سبحان الله زنكي نزوزوي مسلوبي الوا لش لش انتاوي دنيت الزوائي نانكي وتستلات بي لكنه قاتل سمها ولي زرني سازو تدنبت النزات نكتنا ما نقصنا قد مختقر للنزات سمي زيوي دنيا تكون كيوي التالاين كيوي كذابين تكون كيوي تتميس لاتوي تحيز زلينا هو حلاك زخانا انتاوي دنيا تويي نبي انت التالاين السي آخرة وتتريسات نت يي نبي حتفو الحريسة بعض الناس صفتهم حب الدنيا ونسيان الموت بي بس حد يسو صفة زيو حالة زيو أمل زيزو زمن انت دنيتو مودد ما متو مرسا يهنا تيوي سحد سواج بارو إحريسات قتل ومن بارو والعجب ممن يعلم أنه يموت كيف ينسى الموت إحريسا بارو فز بيدن كما دينك زال تاوي مموت زيوك زال موتو يرسي زال بي ميتك زوري زال موتي بيتك بغزال نتو ميرزال تاتنا زنارات حوجي زليل لتونهم يوكزال وموتا هم بايتي يوكزال كدوي موتو يرسي زال أبان إذن كيف عم الدين قال بايو أزوكت قطعين بايو والعجب ممن يعلم أنه مفارق الدنيا كيف ينكب عليها إحريسا من بايو أزوكت صنفز بيدن كما الدين كزال يبكاوي الدنيا بزي وارنت ويوكزال دنيتو تلاي زالنتو يقزال كدوي ممكو دبين تاوي الدنيت داد زي يقل فاموي الدنيت بتلتل الزالو فزكدن كزال تاوي عمر زوية النبي فايزال دنيت داد زي ممكو دبين تاوي عمر زو دفولي فايزال باكي بقام بيدن كما الدين قال باي أزوك السوم آخر بين الباي والعجب ممن يعلم أنه راجع إلى الله كيف ينحرف عنه ويلتفت لغيره حريص قصص في الزبيدن كما دين قال بار انت دنيت بزدلك يجمب زايا يجمب جيشا ما حسابك زلت يقزال بحوا ممكن بين تاوي حريصا كنا اوتو قاوي حق ديما دنيت ما زتوار دنيت بتلتل الزالبي حاجة في الزبيدن كما يدينك زالي تبالي ما ننتبه تقول زادو الإمام أحمد الرفاعي أرضي وجاي سوزا حتف وبوحد فانج ما بينا بتيت صوتا يو ساي بحل سنانزي من بيق وفلو التبابلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بايو يينا بحد فانزي وتتابي آبكو الله يتحتف بازلناتو إن شاء الله تعالى يشنا إن شاء الله يدل جزالات إيشا ما تأخر يدل جزال وقافيات ونوشانا حساب زال بلنا تولوك إمام سنك زنيا وقشا ما إكلم سامت زالات الله ونوشانا خير ناش بازانا عمري ونقويت سبحانه وتعالى يستنى زموت وبوا حي سنة ليم أبال وحي تاي سنة ليم سجل نسوم باح الله يترحم ليو إنا إكلم إن شاء الله خير زال بعمري ويستنى دين قوتونا تقاز زالات الله ونوشانا زلمت ديوم إن شاء الله إشوة والبين قويت سبحانه وتعالى يوافقنا بايت بي الله باينا رقرا يديج ساتي نترأي كيسي زارف والتايد الله دمان أخونا بايت بي تتايد ترايحها والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله الله الله يا غفار رب اغفر وارحم تيت واقدير لهم كل الأنبياء والسيد عبد القادر.